أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأوصيكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دالا شيد عدين دول هما ملكزيك دلاح دي اشتخلر بلغل داقوشا مالك بن دينار بوخشا تعيزر شو حلقة وخا دال جرجر بخولي ولوش دال يلشان أصحابي أحوي أن والتابعي ولوش عالم ستاق ولوش ديك ستاق خلا مالك بن دينار دالا دال جرجر نيح ديك نقاش دولوي ساندين عير لامزي وان عير لامزر حوو وشور شابو مالك بن دينارو حوا وشا عير لامزر حوا وشا نيق إستحا وخا وخا ملا ملا خار صحب الله إيرش بال علوش ساق جرشين الله سون إيرش وعلا ريحيجا حيوشت إخوا ولوش خيناح شي لير وليتر سو ديل حوا وش ديل تأيوخوش لير وليتر لير شي بوخ سون أختامش بن يوخا إبيرزين ديل تأيوخوش سو خيلش سون بيخي اللي البط سنة إين إنيس بن وحا أخائين تونخ أسر خل بعرقر خيء دال شو وغر شابوخ شو وغر شابوخ ناب وزير شين بوخ مالك بن دينارو ناب وزير شين ناب وزير شين غير نحا قيقم بئر شيك بوخ مالك بن دينارو قيقم هو غلقون ألشا مالك بن دينارو بوخ خاندو أح يوح تسانير أح حاندو أح أوخ تون دوك تسانديحون أح خاندو أح تون بح تسانير ديل تسير سليرم لات إمال ستاقي إبح تسانير أح ديل تسيز يش دل دوش دزدش لارم لاتر احيوت بول لارمين اوخسون دوكس اندير ايلر القيقن بير تولد عبو مالك بن دينار استك بارجين واتر شين تقشو دل شو تحج دش خينح ميركش ني بحير لامزيني يوقع حج سين بونا تواف دش ورشا تبي ان بود بر حقيقت بوت بر استواف

0: أخون ديكني قاعد يزق سؤال سون خاصة دلش سون إحلار قد عوية شورشة سو دش دل دو عن آمين أولش واخ دعوة غرشة مسيت بو باقرشة أو أفدش تحان معنا استاق حوير زي چه حقيقت بل بتي سيرلو نخو وزيرشين إسودينا حمل خلو استاقوي تاقشا بيلخا بيلخشتا ومن إيلر سستاقي حينيخ دي سحشيك حي خل بول بوخ ألچا استاقو إيلر شيخ خل بول بوخم تعيران دال حق بيسر هنا شيخ خل بول بوخم دالة تعيران حق بيسر هنا وزي سيلا ولش دالة مالك بن دينارين شيت ار سيل عين والمالك بن دينارين دين دول ديكا بيزي سيل عوش دالة ويبتش عين دول دين عبيسن قرآن عالش ديشول اي قرآن لر ديشول بيزي سيل عوش دالة سون دين دول ديكي دويل مصو ديك نعير ساء وقل مصو ديك نعير عالش ويل مصو وونخ ير لر ويل وصو تيش بيخ قيامر تلونخ عالش بيشا لر بيشا دالة دقا شرش كعوين ويبتش عواخ ويل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ويفوز المستغفرين استغفر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد